0: 100.000 cok kas 300. 100.000 neh 500. 400 500 sak juta. Nek lha nek parwer gak bangkrut nganggur sak juta.
1: Gak bangkrut gak, pokoknya sampean gelem salat aku bati.
2: Kira tau salat yeah. Ta, bulan wae Bapak. Hah? Kira tau salat Bapak.
1: Nek sampean salat ya.
2: Roh tanggapan ning dandur Pak.
1: Heeh ya wis. Wis. Ya wes, aku ketularan ki suwe-suwe ki. Nggih, sing pinter ya. Sing pinter. Wes, kata-kata terakhir, kata-kata.
2: Kata-kata irine terakhir tidak ala pataran ramasalah sementara tema. Sone mereke BKT audio sound system rebe sanget gedhe.
1: Wong telu kayak gendeng kabeh gak usah nyekel kayak.
2: Anak bangku kabeh
1: tak? Ya anak buah sampean kabeh kan?
2: Aku bose pak.
1: Sampean bose. Makanya jenenge 3 second nih. Bento kabeh. Wes. Wendan komedon dan. Eh matur suwun dan, matur suwun. Diramut dan, sing model ngene-ngene iki dan. Nyah mikmu nyah, wes jam 10. Aku ape ngaleh. Es, muga-muga waras kabeh. Ngapunten sing kathah ya Allah ya Karim. Dadi iki makhluk do ngadem ya Masya Allah. Es, muga-muga waras kabeh. Muga-muga menangi Ramadan kabeh. Sergep ibadah kabeh. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سلم رضي الله تبارك وتعالى كل صحابة رسول الله أجمعين Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma ja'al jama'ana jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma Allahumma sabit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dini wad dunya wal akhirah Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan bi rahmatin minka wa maghfirati wa ridwan ya hannan ya mannan ya rahim ya rahman ya da'imal ihsan ya muhawwilal ahwal hawwil ahwalana ila ahsanil ahwal bi hawlika wa quwwatika ya azizu ya muta'al اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا من بيده الخير كله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Matur suwun, lan nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.